0: Masha. Masha. Masha. ليش باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندها خصامي بس تشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشة رابيكو في زبالة ما فيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شحسة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيب

0: تكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كان تيمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdine Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani.
0: وداك الشيء اللي كان جاي باش يحققو تيتحقق.
1: Réalisation, prise de son et montage, Myriam Pruvot.
0: من بعد مدة وتبا وقت ما كان مواجه شي مهمة صعيبة.
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي تا هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rau.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافية ولكن باقي كنعرفو نقولوا الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Bellarge.
0: وهذاك الشيء اللي كان تيبغي يديرو كيتحقق.
1: À toute l'équipe des Halles Scarbec et de la CSR.
0: ومن بعد وحتى هو كان تيمشي للغابة وكيقول ما بقيناش كنعرفو نشعلوا العافية ما بقيناش كنعرفو الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفو البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققو فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا ملي كيجي دوري وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصة في الغابة فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو